بيس في الجراج بكلم سايس اكي وفتفضل دايخ اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قوله ان اكبر من المراية بكره الغوايش بحرق الدواية طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمال بتاكلوا عيش مش غلطة وحيني متأكد ان الصنك لو تشاكك انه بيداريني شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة قلت الحب صغيرة عشان ايه ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري بيقول على المعوى لو ركز وفتاد ما تقنعوا اني اصلا برش بالدهب في الواقع مش اي قصة عشان

بدوني فخطرت طرت كريم. بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تأفور مثلا، هتعود احلم هتكون احلى، باحث تفكيرك واحز لي علاقة بانهم بحلق فاتت ثعلب.